زخبركم سمعتنا نعلم مدبنا أبزي تزيمنا لنا زمسا حموس بخالي مدب كسابنا الرغب دحنك النيو النابلنا بزاد سعب مزيكا نسنابتكم سنة كناي